مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل عاللي مش سائل خربشنا أنا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش

يوم بيعاقب ابي تيتك عاقب ابي انا يوم ما تعاد مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك نسى حاجة معك انا عادي يعتقد البعض مقبول بيعاقب عادي تيتك عاقب عادي

هم تعاد مساعة منطلق منطلق إني مخ أكبر منك بديدي إنك نساعي معك العادي يعتقد البعض مقوي بيعك عادي أنت بتحكي حك عادي.